أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 19 من يونيو حزيران من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. دخول الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ مع استمرار القتال في لبنان. دول حلف شمال الأطلسي تؤكد خطة لتعزيز القدرات الدفاعية. روسيا ورابطة أسيان تتفقان على توطيد العلاقات في قمة طغى عليها الصراع الأوكراني. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. وقع القادة في واشنطن وطهران على مذكرة تفاهم لإنهاء نزاعهما، ما يدخل الاتفاق حيز التنفيذ. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية تعليق حصارها البحري للموانئ الإيرانية. وجاء في المذكرة أن القوات الأمريكية ستنهي الحصار بالكامل في غضون 30 يوماً. وصرح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يوم الخميس بأن 12 مليوناً ونصف المليون برميل من النفط قد عبرت الممر المائي منذ توقيع المذكرة. وقال فانس إنه سيقود الوفد الأمريكي في المحادثات المقبلة، وأضاف أن فترة 60 يوماً للمفاوضات بدأت رسمياً يوم الخميس، وأن المناقشات العملية قد تبدأ في نهاية هذا الأسبوع. ونشرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بياناً للمرشد الأعلى مجتبى خامنئي، قال فيه إنه كانت لديه في البداية وجهة نظر مختلفة بشأن الاتفاق، لكنه وافق عليه بعد أن تلقى تأكيداً بضمان حقوق الشعب الإيراني، وشدد على أن المفاوضات لن تعني قبول موقف العدو. وأعرب الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان عن دعمه للمذكرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وصفا إياها بالوثيقة التاريخية، ومضيفا أن السلام سيتحقق عبر الاحترام المتبادل. لكن بعض بنود المذكرة قد تكون مهددة بالفعل، فهي تدعو إلى وقف فوري للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان، إلا أن وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أفادت بأن غارات جوية إسرائيلية نفذتها طائرة مسيرة أسفرت عن مقتل 3 أشخاص هناك يوم الخميس. بينما تقلل واشنطن من مشاركتها في الدفاع عن أوروبا، أكد رئيس حلف شمال الأطلسي أن الدول الأعضاء الأخرى أكدت وجود خطة لتعزيز قدراتها الدفاعية. واجتمع وزراء دفاع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الناتو في مقر الحلف بالعاصمة البلجيكية بروكسل يوم الخميس، وناقشوا قضايا مثل الوضع المحيط بإيران وزيادة الإنفاق الدفاعي. وتحدث الأمين العام لحلف الناتو مارك روتا في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، وقال إنه تم الاتفاق على بذل جهد متجدد لتعزيز التعاون الدفاعي عبر الأطلسي. وأضاف روتا أن حلف الناتو يمر بتحول هائل، وربما يكون أكبر تحول في تاريخه. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن قوات بلاده شنت هجوماً على مصفات نفط في موسكو للمرة الثانية هذا الأسبوع، ما أثر على مطارات المدينة وطرقها. ونشر زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس أن هذا الإجراء هو رد مبرر تماماً على الهجمات الروسية على مدننا ومجتمعاتنا. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت ودمرت 555 طائرة أوكرانية مسيرة من مساء الأربعاء إلى الخميس. وأفادت وسائل الإعلام الحكومية بأن الهجوم على موسكو هو الأكبر منذ عامين. ونشرت وكالة رويترز للأنباء لقطات تظهر أعمدة دخان وألسنة لهب متصاعدة من مصفات النفط. وأعلنت سلطات النقل الروسية تعليق الرحلات الجوية من وإلى 4 مطارات في منطقة موسكو كإجراء احترازي لضمان السلامة، كما تم تقييد حركة المرور على الطرق الرئيسية.
اتفق قادة روسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان على تعزيز العلاقات خلال قمة عقدت في مدينة كازان بوسط روسيا، إلا أن الاجتماع طغى عليه الصراع مع أوكرانيا بعد أن شنت الأخيرة هجوما على مصفات نفط في موسكو. واعتمد القادة إعلان كازان يوم الخميس لتعزيز العلاقات بين دولهم، كما اعتمدوا بيادا مشتركا يتضمن خططا لتعزيز العلاقات في قطاع الطاقة. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر صحفي مشترك عقب القمة، أكد أن الاجتماع كان مثمرا، وقال إنه تم تقديم العديد من الأفكار البناءة والاقتراحات العملية المفيدة بشأن إعادة تنشيط الشراكة الاقتصادية. وفي أثناء انعقاد القمة ضربت طائرة أوكرانية مسيرة مصفات نفط في العاصمة الروسية، مما تسبب في اشتعال النيران فيها. وصرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للصحفيين بعد الهجوم، صرح بأن روسيا ستشن الآن ضربات واسعة النطاق على أوكرانيا، وأنه كان مقتنعا منذ فترة طويلة بأن الكلمات لا تكفي. ويبدو أن روسيا كانت تهدف إلى استغلال القمة كفرصة لإظهار أنها ليست معزولة دبلوماسيا، في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة ودول في أوروبا وغيرها فرض عقوبات على روسيا على خلفية غزوها لأوكرانيا. أعرب رئيس تايوان لاي تشينغ تي عن أمله في أن توافق الولايات المتحدة قريبا على حزمة مبيعات أسلحة جديدة لتايوان. فقد تحدث لاي إلى وسائل الإعلام الأجنبية في تايبي يوم الخميس، وأشار إلى أن الإجراءات الأمريكية للموافقة على مبيعات الأسلحة تسير على قدم وساق، وقال إن مشتريات تايوان من الولايات المتحدة ليست مجرد شراء أسلحة، بل إنها تبعث أيضا برسالة استراتيجية مهمة إلى المجتمع الدولي. وأضاف لاي أن السلام في مضيق تايوان ليس قضية تخص تايوان وحدها، بل هناك مسؤولية مشتركة تجاه تحقيق السلامة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ والازدهار العالمي. وأعرب عن استعداده للتعاون مع اليابان في مجال الوقاية من الكوارث والأمن الاقتصادي، مع تعزيز التعاون مع دول ديمقراطية أخرى، وأشار إلى أن اليابان وتايوان متقاربتان جغرافيا وتتشاركان القيم نفسها. يذكر أنه في وقت سابق من هذا الشهر قامت سفن تابعة للحكومة الصينية بأنشطة بحرية شرق تايوان كجزء من الضغط المتزايد من جانب بكين، ووصف لاي الصين بأنها الخطر الأكبر والتهديد الوحيد للمنطقة، وقال إن تايوان ترغب في العمل مع المجتمع الدولي لوقف سلوك الصين غير القانوني. مستمعينا، في ختام هذه النشرة هذا تذكير بأهم ما ورد بها من عناوين الأخبار: دخول الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ مع استمرار القتال في لبنان.

الآن. دول حلف شمال الأطلسي تؤكد خطة لتعزيز القدرات الدفاعية. روسيا ورابطة أسيان تتفقان على توطيد العلاقات في قمة طغى عليها الصراع الأوكراني. بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan. هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 16
0: ونتعلم المزيد عن كيفية الشرح ووصف الانطباعات.
1: تذهب المصورة الصينية ميا إلى محافظة ناغانو لتصوير القرود المستمتعة بالغوص في ينابيع المياه الساخنة، وهنا تتحدث إليها امرأة يابانية وزوجها.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 16.
2: سارنا إيباي
3: たくさん写真を撮っているのね。
2: はい、ここは海外でも有名な温泉です。
4: へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。
2: 猿の赤ちゃん、かわい
0: い。إليكم المعاني.
1: ميا تنبهر من المنظر وتقول
2: 猿がいっぱい。
0: おお、القرود كثيرة.
1: تنهمك ميا في التصوير وإذا بسائحة تتحدث إليها.
3: تاكسان شاشين و توتيرو نو ني.
0: تلتقطين الكثير من الصور.
1: وميا تجيب
2: هاي.
0: نعم.
2: كوكو وا كايغاي ديمو يومي نا اونسن ديس.
0: هذا ينبع مياه ساخن مشهور في الخارج أيضا.
1: وزوج تلك السائحة يقول
4: هي سو ناندا.
0: أوه، أهو كذلك؟
4: سارو غا اونسن ني هايرو نو وا ميزوراشي كارا ني.
0: ليس من الشائع أن تستحم القرود في ينابيع مياه ساخنة.
1: وميا تلقط شيئا وتقول
2: سارنو أكاتشان.
0: قرد رضيع.
2: كاواي.
0: إنه لطيف.
1: فعلا لابد أنه منظر لطيف جدا عندما يستحم قرد رضيع في عين ساخنة.
0: حقا، ومن الممتع أيضا تبادل أطراف الحديث مع يابانيين تتعرفون عليهم في رحلاتكم السياحية، وقد يكون من الصعب أحيانا التقاط الكلمات من أسلوب كلامهم الدارج، ولكن لا تيأسوا ونموا رصيدكم من المفردات شيئا فشيئا. العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي إنه ينبع مياه ساخنة مشهور. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم وصف الأماكن والأشياء والحديث عن انطباعاتكم. إليكم أولاً معاني كلمات العبارة الرئيسية.
5: يومينا
0: هي صفة معناها مشهور.
5: أونسين
0: هو ينبع المياه الساخنة كما تعلمون. واللفظ
5: ديس
0: يختم الجملة المثبتة ويجعل الأسلوب مهذباً. أهم نقطة في جملة اليوم هي كيفية استخدام الصفات. في الدرس 12 تعلمنا صفات إي التي تنتهي بالمقطع إي مثل
5: كاواي،
0: أي لطيف ومحبب. في اليابانية نوع آخر من الصفات، وهو صفات نا التي يضاف إليها المقطع نا عندما يعقبها الاسم الموصوف، مثل
5: يومينا،
0: أي مشهور.
1: هل يمكن استخدام صفات نا كما نستخدم صفات إي، أي بذكرها قبل الاسم الموصوف كما هي؟
0: نعم، وتكون الجملة هكذا
5: يومينا أونسين،
0: أي ينبع مياه ساخنة مشهور. على أن صفات نا يمكن أيضا استخدامها كخبر يأتي في آخر الجملة بعد المبتدأ، وعندئذ نحذف نا ونضع مكانه ديس. في هذه الحالة الصفة
5: يومينا
0: تصبح
5: يومي ديس.
1: إذن استمعوا ورددوا.
5: أونسين ديس. يومينا أونسين ديس. يومينا أونسين ديس.
0: إليكم بعض الأمثلة الأخرى لكيفية ذكر الانطباعات. إليكم المعاني.
2: جينكي نا سارو ديس ني.
1: إنه قرد نشيط.
5: جينكي نا
0: هي صفة من صفاتنا معناها نشيط ويتمتع بالحيوية والعافية.
5: سارو
0: هو القرد، وقد أضيف في آخر الجملة المقطع ن الذي يحث الآخر على الموافقة في الرأي، كما أن نقول أليس كذلك؟
2: هونتا جينكي ديس ني.
1: فعلا إنه نشيط.
5: هونتو
0: يعني حقيقة، ويمكن استخدامه للتعبير عن موافقتنا الآخر في الرأي. وعندما تأتي الصفة
5: جينكينا
0: في آخر الجملة بدون أن يعقبها الموصوف يحذف المقطع عنا وتصبح
5: جينكي ديس.
1: استمعوا ورددوا
5: جينكينا سار. جينكينا سار ديس ني. جينكي ديس ني.
0: والآن الدور عليكم أيها المستمعون. العين الساخنة محاطة بالثلوج البيضاء المتراكمة ويسودها الهدوء. حاولوا أن تقولوا إنه مكان هادئ، أليس كذلك؟ هادئ يعني
5: شيزوكانا. شيزوكانا.
0: المكان هو
5: باشو. باشو.
0: ماذا تقولون؟
6: شيزوكانا باشو ديس ني. 静かな場所ですね.
0: والآن حاولوا أن تقولوا منظر جميل، أليس كذلك؟ الصفة جميل هي
5: كيرينا. كيرينا.
0: منظر يعني
5: كيشكي. كيشكي.
2: كيرينا كيشكي ですね. きれいな景色ですね.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نعرفكم فيها بتعبير سيكون مفيدا أن تحفظوه كما هو. وعبارة اليوم هي
5: هي،
0: وهو لفظ نستخدمه عندما نريد التعبير عن الإعجاب أو الدهشة بما قاله الشخص الآخر، وسيجعل الحوار سلساً لأنه يظهر أنكم مهتمون بحديث الشخص الآخر.
1: والآن استمعوا ورددوا
5: هي.
1: أدعوكم لاستخدام هذا اللفظ عندما تجدون حديث الآخرين مثيراً للاهتمام.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى. آه،
2: سارو غا إيباي.
3: تاكسان شاشين و توتتي إيرو نو ني.
2: هاي، كوكو وا كايغاي ديمو يوميي نا أونسين ديس.
4: هي، سو نان دا. سارو غا أونسين ني هايرو نو وا ميزوراشي كارا ني.
2: سارو نو أكاچان، كاواي.
1: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحي، ونتحدث اليوم عن ينابيع المياه الساخنة في اليابان أو أونسن.
0: هل سبق لك الاستحمام في أونسن في اليابان يا رندا؟
1: لا للأسف لم أذهب إلى أونسن حتى الآن. هناك عدد كبير من الأونسن في اليابان، أليس كذلك؟
0: بلى، اليابان مليئة بالبراكين، ما يعني كثرة العيون الساخنة أيضاً. ولكل ينبوع خصائصه المميزة من حيث لون الماء والرائحة والملمس، ولهذه المياه فوائد جمة مثل التعافي من الإرهاق.
1: وما هي الينابيع الأكثر شهرة؟
0: هناك كساتسو أونسن القريب من طوكيو، وبيبو أونسن في كيوشو المعروف منذ القدم بفوائده الصحية. أما نيوتو أونسن كيو في منطقة شمال شرق اليابان فهو

0: موجود في عمق الجبال ويشعرك وكأنك سافرت عبر الزمن. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة تتذوق ميا معكرونة الصوبة التي تشتهر بها ناغانو، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 19 من يونيو حزيران من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. دخول الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ مع استمرار القتال في لبنان. دول حلف شمال الأطلسي تؤكد خطة لتعزيز القدرات الدفاعية. روسيا ورابطة أسيان تتفقان على توطيد العلاقات في قمة طغى عليها الصراع الأوكراني. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. وقع القادة في واشنطن وطهران على مذكرة تفاهم لإنهاء نزاعهما، ما يدخل الاتفاق حيز التنفيذ. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية تعليق حصارها البحري للموانئ الإيرانية. وجاء في المذكرة أن القوات الأمريكية ستنهي الحصار بالكامل في غضون 30 يوماً. وصرح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يوم الخميس بأن 12 مليوناً ونصف المليون برميل من النفط قد عبرت الممر المائي منذ توقيع المذكرة. وقال فانس إنه سيقود الوفد الأمريكي في المحادثات المقبلة، وأضاف أن فترة 60 يوماً للمفاوضات بدأت رسمياً يوم الخميس، وأن المناقشات العملية قد تبدأ في نهاية هذا الأسبوع. ونشرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بياناً للمرشد الأعلى مجتبى خامنئي، قال فيه إنه كانت لديه في البداية وجهة نظر مختلفة بشأن الاتفاق، لكنه وافق عليه بعد أن تلقى تأكيداً بضمان حقوق الشعب الإيراني، وشدد على أن المفاوضات لن تعني قبول موقف العدو. وأعرب الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان عن دعمه للمذكرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وصفا إياها بالوثيقة التاريخية، ومضيفا أن السلام سيتحقق عبر الاحترام المتبادل. لكن بعض بنود المذكرة قد تكون مهددة بالفعل، فهي تدعو إلى وقف فوري للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان، إلا أن وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أفادت بأن غارات جوية إسرائيلية نفذتها طائرة مسيرة أسفرت عن مقتل 3 أشخاص هناك يوم الخميس. بينما تقلل واشنطن من مشاركتها في الدفاع عن أوروبا، أكد رئيس حلف شمال الأطلسي أن الدول الأعضاء الأخرى أكدت وجود خطة لتعزيز قدراتها الدفاعية. واجتمع وزراء دفاع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الناتو في مقر الحلف بالعاصمة البلجيكية بروكسل يوم الخميس، وناقشوا قضايا مثل الوضع المحيط بإيران وزيادة الإنفاق الدفاعي. وتحدث الأمين العام لحلف الناتو مارك روتا في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، وقال إنه تم الاتفاق على بذل جهد متجدد لتعزيز التعاون الدفاعي عبر الأطلسي. وأضاف روتا أن حلف الناتو يمر بتحول هائل، وربما يكون أكبر تحول في تاريخه. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن قوات بلاده شنت هجوماً على مصفات نفط في موسكو للمرة الثانية هذا الأسبوع، ما أثر على مطارات المدينة وطرقها. ونشر زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس أن هذا الإجراء هو رد مبرر تماماً على الهجمات الروسية على مدننا ومجتمعاتنا. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت ودمرت 555 طائرة أوكرانية مسيرة من مساء الأربعاء إلى الخميس. وأفادت وسائل الإعلام الحكومية بأن الهجوم على موسكو هو الأكبر منذ عامين. ونشرت وكالة رويترز للأنباء لقطات تظهر أعمدة دخان وألسنة لهب متصاعدة من مصفات النفط. وأعلنت سلطات النقل الروسية تعليق الرحلات الجوية من وإلى 4 مطارات في منطقة موسكو كإجراء احترازي لضمان السلامة، كما تم تقييد حركة المرور على الطرق الرئيسية. اتفق قادة روسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا

آسيان على تعزيز العلاقات خلال قمة عقدت في مدينة كازان بوسط روسيا، إلا أن الاجتماع طغى عليه الصراع مع أوكرانيا بعد أن شنت الأخيرة هجوماً على مصفاة نفط في موسكو. واعتمد القادة إعلان كازان يوم الخميس لتعزيز العلاقات بين دولهم، كما اعتمدوا بياناً مشتركاً يتضمن خططاً لتعزيز العلاقات في قطاع الطاقة. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر صحفي مشترك عقب القمة، أكد أن الاجتماع كان مثمراً، وقال إنه تم تقديم العديد من الأفكار البناءة والاقتراحات العملية المفيدة بشأن إعادة تنشيط الشراكة الاقتصادية. وفي أثناء انعقاد القمة ضربت طائرة أوكرانية مسيرة مصفاة نفط في العاصمة الروسية، مما تسبب في اشتعال النيران فيها. وصرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للصحفيين بعد الهجوم، صرح بأن روسيا ستشن الآن ضربات واسعة النطاق على أوكرانيا، وأنه كان مقتنعا منذ فترة طويلة بأن الكلمات لا تكفي. ويبدو أن روسيا كانت تهدف إلى استغلال القمة كفرصة لإظهار أنها ليست معزولة دبلوماسيا، في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة ودول في أوروبا وغيرها فرض عقوبات على روسيا على خلفية غزوها لأوكرانيا. أعرب رئيس تايوان لاي تشينغ تي عن أمله في أن توافق الولايات المتحدة قريبا على حزمة مبيعات أسلحة جديدة لتايوان. فقد تحدث لاي إلى وسائل الإعلام الأجنبية في تايبي يوم الخميس، وأشار إلى أن الإجراءات الأمريكية للموافقة على مبيعات الأسلحة تسير على قدم وساق، وقال إن مشتريات تايوان من الولايات المتحدة ليست مجرد شراء أسلحة، بل إنها تبعث أيضاً برسالة استراتيجية مهمة إلى المجتمع الدولي. وأضاف لاي أن السلام في مضيق تايوان ليس قضية تخص تايوان وحدها، بل هناك مسؤولية مشتركة تجاه تحقيق السلامة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ والازدهار العالمي. وأعرب عن استعداده للتعاون مع اليابان في مجال الوقاية من الكوارث والأمن الاقتصادي، مع تعزيز التعاون مع دول ديمقراطية أخرى، وأشار إلى أن اليابان وتايوان متقاربتان جغرافياً وتتشاركان القيم نفسها. يذكر أنه في وقت سابق من هذا الشهر قامت سفن تابعة للحكومة الصينية بأنشطة بحرية شرق تايوان كجزء من الضغط المتزايد من جانب بكين، ووصف لاي الصين بأنها الخطر الأكبر والتهديد الوحيد للمنطقة، وقال إن تايوان ترغب في العمل مع المجتمع الدولي لوقف سلوك الصين غير القانوني. مستمعينا، في ختام هذه النشرة هذا تذكير بأهم ما ورد بها من عناوين الأخبار: دخول الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ مع استمرار القتال في لبنان، دول حلف شمال الأطلسي تؤكد خطة لتعزيز القدرات الدفاعية، روسيا ورابطة أسيان تتفقان على توطيد العلاقات في قمة طغى عليها الصراع الأوكراني. بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan، هنا طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 19 من يونيو حزيران من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. دخول الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ مع استمرار القتال في لبنان. دول حلف شمال الأطلسي تؤكد خطة لتعزيز القدرات الدفاعية. روسيا ورابطة أسيان تتفقان على توطيد العلاقات في قمة طغى عليها الصراع الأوكراني. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. وقع القادة في واشنطن وطهران على مذكرة تفاهم لإنهاء نزاعهما ما يدخل الاتفاق حيز التنفيذ، وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية تعليق حصارها البحري للموانئ الإيرانية. وجاء في المذكرة أن القوات الأمريكية ستنهي الحصار بالكامل في غضون 30 يوماً. وصرح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يوم الخميس بأن 12 مليوناً ونصف المليون برميل من النفط قد عبرت الممر المائي منذ توقيع المذكرة. وقال فانس إنه سيقود الوفد الأمريكي في المحادثات المقبلة، وأضاف أن فترة 60 يوماً للمفاوضات بدأت رسمياً يوم الخميس، وأن المناقشات العملية قد تبدأ في نهاية هذا الأسبوع. ونشرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بياناً للمرشد الأعلى مجتبى خامنئي، قال فيه إنه كانت لديه في البداية وجهة نظر مختلفة بشأن الاتفاق، لكنه وافق عليه بعد أن تلقى تأكيداً بضمان حقوق الشعب الإيراني، وشدد على أن المفاوضات لن تعني قبول موقف العدو. وأعرب الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان عن دعمه للمذكرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وصفا إياها بالوثيقة التاريخية، ومضيفا أن السلام سيتحقق عبر الاحترام المتبادل. لكن بعض بنود المذكرة قد تكون مهددة بالفعل، فهي تدعو إلى وقف فوري للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان، إلا أن وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أفادت بأن غارات جوية إسرائيلية نفذتها طائرة مسيرة أسفرت عن مقتل 3 أشخاص هناك يوم الخميس. بينما تقلل واشنطن من مشاركتها في الدفاع عن أوروبا، أكد رئيس حلف شمال الأطلسي أن الدول الأعضاء الأخرى أكدت وجود خطة لتعزيز قدراتها الدفاعية. واجتمع وزراء دفاع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الناتو في مقر الحلف بالعاصمة البلجيكية بروكسل يوم الخميس، وناقشوا قضايا مثل الوضع المحيط بإيران وزيادة الإنفاق الدفاعي. وتحدث الأمين العام لحلف الناتو مارك روتا في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، وقال إنه تم الاتفاق على بذل جهد متجدد لتعزيز التعاون الدفاعي عبر الأطلسي. وأضاف روتا أن حلف الناتو يمر بتحول هائل، وربما يكون أكبر تحول في تاريخه. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن قوات بلاده شنت هجوماً على مصفات نفط في موسكو للمرة الثانية هذا الأسبوع، ما أثر على مطارات المدينة وطرقها. ونشر زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس أن هذا الإجراء هو رد مبرر تماماً على الهجمات الروسية على مدننا ومجتمعاتنا. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت ودمرت 555 طائرة أوكرانية مسيرة من مساء الأربعاء إلى الخميس. وأفادت وسائل الإعلام الحكومية بأن الهجوم على موسكو هو الأكبر منذ عامين. ونشرت وكالة رويترز للأنباء لقطات تظهر أعمدة دخان وألسنة لهب متصاعدة من مصفات النفط. وأعلنت سلطات النقل الروسية تعليق الرحلات الجوية من وإلى 4 مطارات في منطقة موسكو كإجراء احترازي لضمان السلامة، كما تم تقييد حركة المرور على الطرق الرئيسية.
اتفق قادة روسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان على تعزيز العلاقات خلال قمة عقدت في مدينة كازان بوسط روسيا، إلا أن الاجتماع طغى عليه الصراع مع أوكرانيا بعد أن شنت الأخيرة هجوما على مصفات نفط في موسكو. واعتمد القادة إعلان كازان يوم الخميس لتعزيز العلاقات بين دولهم، كما اعتمدوا بيادا مشتركا يتضمن خططا لتعزيز العلاقات في قطاع الطاقة. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر صحفي مشترك عقب القمة، أكد أن الاجتماع كان مثمرا، وقال إنه تم تقديم العديد من الأفكار البناءة والاقتراحات العملية المفيدة بشأن إعادة تنشيط الشراكة الاقتصادية. وفي أثناء انعقاد القمة ضربت طائرة أوكرانية مسيرة مصفاة نفط

في العاصمة الروسية مما تسبب في اشتعال النيران فيها. وصرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للصحفيين بعد الهجوم، صرح بأن روسيا ستشن الآن ضربات واسعة النطاق على أوكرانيا، وأنه كان مقتنعا منذ فترة طويلة بأن الكلمات لا تكفي. ويبدو أن روسيا كانت تهدف إلى استغلال القمة كفرصة لإظهار أنها ليست معزولة دبلوماسيا في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة ودول في أوروبا وغيرها فرض عقوبات على روسيا على خلفية غزوها لأوكرانيا. أعرب رئيس تايوان لاي تشينغ تي عن أمله في أن توافق الولايات المتحدة قريبا على حزمة مبيعات أسلحة جديدة لتايوان. فقد تحدث لاي إلى وسائل الإعلام الأجنبية في تايبي يوم الخميس، وأشار إلى أن الإجراءات الأمريكية للموافقة على مبيعات الأسلحة تسير على قدم وساق، وقال إن مشتريات تايوان من الولايات المتحدة ليست مجرد شراء أسلحة، بل إنها تبعث أيضاً برسالة استراتيجية مهمة إلى المجتمع الدولي. وأضاف لاي أن السلام في مضيق تايوان ليس قضية تخص تايوان وحدها، بل هناك مسؤولية مشتركة تجاه تحقيق السلامة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ والازدهار العالمي. وأعرب عن استعداده للتعاون مع اليابان في مجال الوقاية من الكوارث والأمن الاقتصادي، مع تعزيز التعاون مع دول ديمقراطية أخرى، وأشار إلى أن اليابان وتايوان متقاربتان جغرافيا وتتشاركان القيم نفسها. يذكر أنه في وقت سابق من هذا الشهر قامت سفن تابعة للحكومة الصينية بأنشطة بحرية شرق تايوان كجزء من الضغط المتزايد من جانب بكين، ووصف لاي الصين بأنها الخطر الأكبر والتهديد الوحيد للمنطقة، وقال إن تايوان ترغب في العمل مع المجتمع الدولي لوقف سلوك الصين غير القانوني. مستمعينا، في ختام هذه النشرة هذا تذكير بأهم ما ورد بها من عناوين الأخبار. دخول الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ مع استمرار القتال في لبنان. دول حلف شمال الأطلسي تؤكد خطة لتعزيز القدرات الدفاعية. روسيا ورابطة أسيان تتفقان على توطيد العلاقات في قمة طغى عليها الصراع الأوكراني. بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan. هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 16
0: ونتعلم المزيد عن كيفية الشرح ووصف الانطباعات.
1: تذهب المصورة الصينية ميا إلى محافظة ناغانو لتصوير القرود المستمتعة بالغوص في ينابيع المياه الساخنة، وهنا تتحدث إليها امرأة يابانية وزوجها.
0: تعالوا إذا نستمع إلى حوار الدرس 16.
2: سارنا إيباي
3: たくさん写真を撮っているのね。
2: はい、ここは海外でも有名な温泉です。
4: へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。
2: 猿の赤ちゃん、かわい
0: い。إليكم المعاني.
1: ميا تنبهر من المنظر وتقول
2: 猿がいっぱい。
0: おお、القرود كثيرة.
1: تنهمك ميا في التصوير وإذا بسائحة تتحدث إليها.
3: تاكسان شاشين و توتيرو نو ني.
0: تلتقطين الكثير من الصور.
1: وميا تجيب
2: هاي.
0: نعم.
2: كوكو وا كايغاي ديمو يومي نا اونسن ديس.
0: هذا ينبع مياه ساخن مشهور في الخارج أيضا.
1: وزوج تلك السائحة يقول
4: هي سو ناندا.
0: أوه، أهو كذلك؟
4: سارو غا اونسن ني هايرو نو وا ميزوراشي كارا ني.
0: ليس من الشائع أن تستحم القرود في ينابيع مياه ساخنة.
1: وميا تلقط شيئا وتقول
2: سارنو أكاتشان.
0: قرد رضيع.
2: كاواي.
0: إنه لطيف.
1: فعلا لابد أنه منظر لطيف جدا عندما يستحم قرد رضيع في عين ساخنة.
0: حقا، ومن الممتع أيضا تبادل أطراف الحديث مع يابانيين تتعرفون عليهم في رحلاتكم السياحية، وقد يكون من الصعب أحيانا التقاط الكلمات من أسلوب كلامهم الدارج، ولكن لا تيأسوا ونموا رصيدكم من المفردات شيئا فشيئا. العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي إنه ينبع مياه ساخنة مشهور. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم وصف الأماكن والأشياء والحديث عن انطباعاتكم. إليكم أولاً معاني كلمات العبارة الرئيسية.
5: يومينا
0: هي صفة معناها مشهور.
5: أونسين
0: هو ينبع المياه الساخنة كما تعلمون. واللفظ
5: ديس
0: يختم الجملة المثبتة ويجعل الأسلوب مهذباً. أهم نقطة في جملة اليوم هي كيفية استخدام الصفات. في الدرس 12 تعلمنا صفات إي التي تنتهي بالمقطع إي مثل
5: كاواي،
0: أي لطيف ومحبب. في اليابانية نوع آخر من الصفات، وهو صفات نا التي يضاف إليها المقطع نا عندما يعقبها الاسم الموصوف، مثل
5: يومينا،
0: أي مشهور.
1: هل يمكن استخدام صفات نا كما نستخدم صفات إي، أي بذكرها قبل الاسم الموصوف كما هي؟
0: نعم، وتكون الجملة هكذا
5: يومينا أونسين،
0: أي ينبع مياه ساخنة مشهور. على أن صفات نا يمكن أيضا استخدامها كخبر يأتي في آخر الجملة بعد المبتدأ، وعندئذ نحذف نا ونضع مكانه ديس. في هذه الحالة الصفة
5: يومينا
0: تصبح
5: يومي ديس.
1: إذن استمعوا ورددوا.
5: أونسين ديس. يومينا أونسين ديس. يومينا أونسين ديس.
0: إليكم بعض الأمثلة الأخرى لكيفية ذكر الانطباعات. إليكم المعاني.
2: 元気なサルですね.
1: إنه قرد نشيط.
5: 元気な
0: هي صفة من صفاتنا معناها نشيط ويتمتع بالحيوية والعافية.
5: سارو
0: هو القرد، وقد أضيف في آخر الجملة المقطع ن الذي يحث الآخر على الموافقة في الرأي، كما أن نقول أليس كذلك؟
2: هونتا جينكي ديس ني.
1: فعلا إنه نشيط.
5: هونتو
0: يعني حقيقة، ويمكن استخدامه للتعبير عن موافقتنا الآخر في الرأي. وعندما تأتي الصفة
5: جينكينا
0: في آخر الجملة بدون أن يعقبها الموصوف يحذف المقطع عنا وتصبح
5: جينكي ديس.
1: استمعوا ورددوا
5: جينكينا سار. جينكينا سار ديس ني. جينكي ديس ني.
0: والآن الدور عليكم أيها المستمعون. العين الساخنة محاطة بالثلوج البيضاء المتراكمة ويسودها الهدوء. حاولوا أن تقولوا إنه مكان هادئ، أليس كذلك؟ هادئ يعني
5: شيزوكانا. شيزوكانا.
0: المكان هو
5: باشو. باشو.
0: ماذا تقولون؟
6: شيزوكانا باشو ديس ني. 静かな場所ですね.
0: والآن حاولوا أن تقولوا منظر جميل، أليس كذلك؟ الصفة جميل هي
5: كيرينا. كيرينا.
0: منظر يعني
5: كيشكي. كيشكي.
2: كيرينا كيشكي ですね. きれいな景色ですね.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نعرفكم فيها بتعبير سيكون مفيدا أن تحفظوه كما هو. وعبارة اليوم هي
5: هي،
0: وهو لفظ نستخدمه عندما نريد التعبير عن الإعجاب أو الدهشة بما قاله الشخص الآخر، وسيجعل الحوار سلساً لأنه يظهر أنكم مهتمون بحديث الشخص الآخر.
1: والآن استمعوا ورددوا
5: هي.
1: أدعوكم لاستخدام هذا اللفظ عندما تجدون حديث الآخرين مثيراً للاهتمام.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: سارنا إيباي
3: تاكسان شاشين و تطيرو نو ني.
2: هاي كوكو وا كايغاي ديمو يوميه نا اونسن ديس.
4: هي سو نان دا سار غا اونسن ني هايرو نو وا ميزوراشي كارا ني.
2: سار نو اكاچان كاواي.
1: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحي، ونتحدث اليوم عن ينابيع المياه الساخنة في اليابان أو أونسن.
0: هل سبق لك الاستحمام في أونسن في اليابان يا رندا؟
1: لا للأسف لم أذهب إلى أونسن حتى الآن. هناك عدد كبير من الأونسن في اليابان، أليس كذلك؟
0: بلى، اليابان مليئة بالبراكين، ما يعني كثرة العيون الساخنة أيضاً. ولكل ينبوع خصائصه المميزة من حيث لون الماء والرائحة والملمس، ولهذه المياه فوائد جمة مثل التعافي من الإرهاق.
1: وما هي الينابيع الأكثر شهرة؟
0: هناك كساتسو أونسن القريب من طوكيو، وبيبو أونسن في كيوشو المعروف منذ القدم بفوائده الصحية. أما نيوتو أونسن كيو في منطقة شمال شرق اليابان فهو موجود في عمق الجبال ويشعرك وكأنك سافرت عبر الزمن. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة تتذوق ميا معكرونة الصوبا التي تشتهر بها ناغانو، فكونوا معنا.

تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 19 من يونيو حزيران من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. دخول الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ مع استمرار القتال في لبنان. دول حلف شمال الأطلسي تؤكد خطة لتعزيز القدرات الدفاعية. روسيا ورابطة أسيان تتفقان على توطيد العلاقات في قمة طغى عليها الصراع الأوكراني. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. وقع القادة في واشنطن وطهران على مذكرة تفاهم لإنهاء نزاعهما، ما يدخل الاتفاق حيز التنفيذ. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية تعليق حصارها البحري للموانئ الإيرانية. وجاء في المذكرة أن القوات الأمريكية ستنهي الحصار بالكامل في غضون 30 يوماً. وصرح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يوم الخميس بأن 12 مليوناً ونصف المليون برميل من النفط قد عبرت الممر المائي منذ توقيع المذكرة. وقال فانس إنه سيقود الوفد الأمريكي في المحادثات المقبلة، وأضاف أن فترة 60 يوماً للمفاوضات بدأت رسمياً يوم الخميس، وأن المناقشات العملية قد تبدأ في نهاية هذا الأسبوع. ونشرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بياناً للمرشد الأعلى مجتبى خامنئي، قال فيه إنه كانت لديه في البداية وجهة نظر مختلفة بشأن الاتفاق، لكنه وافق عليه بعد أن تلقى تأكيداً بضمان حقوق الشعب الإيراني، وشدد على أن المفاوضات لن تعني قبول موقف العدو. وأعرب الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان عن دعمه للمذكرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وصفا إياها بالوثيقة التاريخية، ومضيفا أن السلام سيتحقق عبر الاحترام المتبادل. لكن بعض بنود المذكرة قد تكون مهددة بالفعل، فهي تدعو إلى وقف فوري للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان، إلا أن وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أفادت بأن غارات جوية إسرائيلية نفذتها طائرة مسيرة أسفرت عن مقتل 3 أشخاص هناك يوم الخميس. بينما تقلل واشنطن من مشاركتها في الدفاع عن أوروبا، أكد رئيس حلف شمال الأطلسي أن الدول الأعضاء الأخرى أكدت وجود خطة لتعزيز قدراتها الدفاعية. واجتمع وزراء دفاع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الناتو في مقر الحلف بالعاصمة البلجيكية بروكسل يوم الخميس، وناقشوا قضايا مثل الوضع المحيط بإيران وزيادة الإنفاق الدفاعي. وتحدث الأمين العام لحلف الناتو مارك روتا في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، وقال إنه تم الاتفاق على بذل جهد متجدد لتعزيز التعاون الدفاعي عبر الأطلسي. وأضاف روتا أن حلف الناتو يمر بتحول هائل، وربما يكون أكبر تحول في تاريخه. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن قوات بلاده شنت هجوماً على مصفات نفط في موسكو للمرة الثانية هذا الأسبوع، ما أثر على مطارات المدينة وطرقها. ونشر زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس

أن هذا الإجراء هو رد مبرر تماماً على الهجمات الروسية على مدننا ومجتمعاتنا. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت ودمرت 555 طائرة أوكرانية مسيرة من مساء الأربعاء إلى الخميس، وأفادت وسائل الإعلام الحكومية بأن الهجوم على موسكو هو الأكبر منذ عامين. ونشرت وكالة رويترز للأنباء لقطات تظهر أعمدة دخان وألسنة لهب متصاعدة من مصفات النفط. وأعلنت سلطات النقل الروسية تعليق الرحلات الجوية من وإلى 4 مطارات في منطقة موسكو كإجراء احترازي لضمان السلامة، كما تم تقييد حركة المرور على الطرق الرئيسية. اتفق قادة روسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان على تعزيز العلاقات خلال قمة عقدت في مدينة كازان بوسط روسيا، إلا أن الاجتماع طغى عليه الصراع مع أوكرانيا بعد أن شنت الأخيرة هجوما على مصفات نفط في موسكو. واعتمد القادة إعلان كازان يوم الخميس لتعزيز العلاقات بين دولهم، كما اعتمدوا بيادا مشتركا يتضمن خططا لتعزيز العلاقات في قطاع الطاقة. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر صحفي مشترك عقب القمة أكد أن الاجتماع كان مثمرا، وقال إنه تم تقديم العديد من الأفكار البناءة والاقتراحات العملية المفيدة بشأن إعادة تنشيط الشراكة الاقتصادية. وفي أثناء انعقاد القمة ضربت طائرة أوكرانية مسيرة مصفات نفط في العاصمة الروسية، مما تسبب في اشتعال النيران فيها. وصرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للصحفيين بعد الهجوم، صرح بأن روسيا ستشن الآن ضربات واسعة النطاق على أوكرانيا، وأنه كان مقتنعا منذ فترة طويلة بأن الكلمات لا تكفي. ويبدو أن روسيا كانت تهدف إلى استغلال القمة كفرصة لإظهار أنها ليست معزولة دبلوماسيا في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة ودول في أوروبا وغيرها فرض عقوبات على روسيا على خلفية غزوها لأوكرانيا. أعرب رئيس تايوان لاي تشينغ تي عن أمله في أن توافق الولايات المتحدة قريبا على حزمة مبيعات أسلحة جديدة لتايوان. فقد تحدث لاي إلى وسائل الإعلام الأجنبية في تايبي يوم الخميس، وأشار إلى أن الإجراءات الأمريكية للموافقة على مبيعات الأسلحة تسير على قدم وساق، وقال إن مشتريات تايوان من الولايات المتحدة ليست مجرد شراء أسلحة، بل إنها تبعث أيضا برسالة استراتيجية مهمة إلى المجتمع الدولي. وأضاف لاي أن السلام في مضيق تايوان ليس قضية تخص تايوان وحدها، بل هناك مسؤولية مشتركة تجاه تحقيق السلامة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ والازدهار العالمي. وأعرب عن استعداده للتعاون مع اليابان في مجال الوقاية من الكوارث والأمن الاقتصادي، مع تعزيز التعاون مع دول ديمقراطية أخرى، وأشار إلى أن اليابان وتايوان متقاربتان جغرافيا وتتشاركان القيم نفسها. يذكر أنه في وقت سابق من هذا الشهر قامت سفن تابعة للحكومة الصينية بأنشطة بحرية شرق تايوان كجزء من الضغط المتزايد من جانب بكين، ووصف لاي الصين بأنها الخطر الأكبر والتهديد الوحيد للمنطقة، وقال إن تايوان ترغب في العمل مع المجتمع الدولي لوقف سلوك الصين غير القانوني. مستمعينا، في ختام هذه النشرة هذا تذكير بأهم ما ورد بها من عناوين الأخبار. دخول الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ مع استمرار القتال في لبنان. دول حلف شمال الأطلسي تؤكد خطة لتعزيز القدرات الدفاعية. روسيا ورابطة آسيان تتفقان على توطيد العلاقات في قمة طغى عليها الصراع الأوكراني. بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan. هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 16
0: ونتعلم المزيد عن كيفية الشرح ووصف الانطباعات.
1: تذهب المصورة الصينية ميا إلى محافظة ناغانو لتصوير القرود المستمتعة بالغوص في ينابيع المياه الساخنة، وهنا تتحدث إليها امرأة يابانية وزوجها.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 16.
2: سارنا إيباي
3: たくさん写真を撮っているのね。
2: はい、ここは海外でも有名な温泉です。
4: へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。
2: 猿の赤ちゃん、かわい
0: い。إليكم المعاني.
1: ميا تنبهر من المنظر وتقول
2: 猿がいっぱい。
0: おお、القرود كثيرة.
1: تنهمك ميا في التصوير وإذا بسائحة تتحدث إليها.
0: تلتقطين الكثير من الصور.
1: وميا تجيب
2: هاي.
0: نعم.
2: ここは海外でも有名な温泉です.
0: هذا ينبع مياه ساخن مشهور في الخارج أيضا.
1: وزوج تلك السائحة يقول
4: هي そうなんだ.
0: أوه, أهو كذلك؟
4: 猿が温泉に入るのは珍しいからね。
0: ليس من الشائع أن تستحم القرود في ينابيع مياه ساخنة.
1: وميا تلقط شيئا وتقول
2: سارو نو أكاتشان.
0: آه، قرد رضيع.
2: كاواي.
0: إنه لطيف.
1: فعلا لابد أنه منظر لطيف جدا عندما يستحم قرد رضيع في عين ساخنة.
0: حقا، ومن الممتع أيضا تبادل أطراف الحديث مع يابانيين تتعرفون عليهم في رحلاتكم السياحية، وقد يكون من الصعب أحيانا التقاط الكلمات من أسلوب كلامهم الدارج، ولكن لا تيأسوا ونموا رصيدكم من المفردات شيئا فشيئا. العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي إنه ينبع مياه ساخنة مشهور. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم وصف الأماكن والأشياء والحديث عن انطباعاتكم. إليكم أولا معاني كلمات العبارة الرئيسية.
5: يومينا
0: هي صفة معناها مشهور.
5: أونسين
0: هو ينبع المياه الساخنة كما تعلمون. واللفظ
5: ديس
0: يختم الجملة المثبتة ويجعل الأسلوب مهذبا. أهم نقطة في جملة اليوم هي كيفية استخدام الصفات. في الدرس 12 تعلمنا صفات إي التي تنتهي بالمقطع إي، مثل
5: كاواي
0: أي لطيف ومحبب. في اليابانية نوع آخر من الصفات، وهو صفات نا التي يضاف إليها المقطع نا عندما يعقبها الاسم الموصوف، مثل
5: يومينا
0: أي مشهور.
1: هل يمكن استخدام صفات نا كما نستخدم صفات إي، أي بذكرها قبل الاسم الموصوف كما هي؟
0: نعم، وتكون الجملة هكذا
5: يومينا أونسين،
0: أي ينبع مياه ساخنة مشهور. على أن صفات نا يمكن أيضا استخدامها كخبر يأتي في آخر الجملة بعد المبتدأ، وعندئذ نحذف نا ونضع مكانه ديس. في هذه الحالة الصفة
5: يومينا
0: تصبح
5: يومي ديس.
1: إذن استمعوا ورددوا.
5: أونسين ديس. يومينا أونسين ديس. يومينا أونسين ديس.
0: إليكم بعض الأمثلة الأخرى لكيفية ذكر الانطباعات. إليكم المعاني.
2: جينكي نا سارو ديسو ني.
1: إنه قرد نشيط.
5: جينكي نا
0: هي هي صفة من صفاتنا معناها نشيط ويتمتع بالحيوية والعافية.
5: سار
0: هو القرد، وقد أضيف في آخر الجملة المقطع ن الذي يحث الآخر على الموافقة في الرأي، كما أن نقول أليس كذلك؟
2: هونتو جينكي ديسو ني.
1: فعلا إنه نشيط.
5: هونتو
0: يعني حقيقة، ويمكن استخدامه للتعبير عن موافقتنا الآخر في الرأي. وعندما تأتي الصفة
5: جينكينا
0: في آخر الجملة بدون أن يعقبها الموصوف، يحذف المقطع عنا وتصبح
5: جينكي ديس.
1: استمعوا ورددوا
5: جينكينا سارو. جينكينا سارو ديس ني. جينكي ديس ني.
0: والآن الدور عليكم أيها المستمعون. العين الساخنة محاطة بالثلوج البيضاء المتراكمة ويسودها الهدوء. حاولوا أن تقولوا إنه مكان هادئ، أليس كذلك؟ هادئ يعني
5: شيزوكانا. شيزوكانا.
0: المكان هو
5: باشو. باشو.
0: ماذا تقولون؟
6: شيزوكانا باشو ديسو ني.
0: والآن حاولوا أن تقولوا منظر جميل، أليس كذلك؟ الصفة جميل هي
5: كيرينا. كيرينا.
0: منظر يعني
5: كشكي. كشكي.
2: كيرينا كشكي ديسو ني.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نعرفكم فيها بتعبير سيكون مفيدا أن تحفظوه كما هو. وعبارة اليوم هي
5: هي،
0: وهو لفظ نستخدمه عندما نريد التعبير عن الإعجاب أو الدهشة بما قاله الشخص الآخر، وسيجعل الحوار سلساً لأنه يظهر أنكم مهتمون بحديث الشخص الآخر.
1: والآن استمعوا ورددوا
5: هي.
1: أدعوكم لاستخدام هذا اللفظ عندما تجدون حديث الآخرين مثيراً للاهتمام.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: سارنا إيباي
3: تاكسان شاشين و توتているو نو ني.
2: هاي، كوكو وا كايغاي ديمو يوميينا أونسن ديس.
4: هي، سو ناندا. سارغا أونسن ني هايرو نو وا ميزوراشي كارا ني.
2: سارو نو أكاچان، كاواي.
1: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحي، ونتحدث اليوم عن ينابيع المياه الساخنة في اليابان أو أونسن.
0: هل سبق لك الاستحمام في أونسن في اليابان يا رندا؟
1: لا للأسف، لم أذهب إلى أونسن حتى الآن. هناك عدد كبير من الأونسن في اليابان، أليس كذلك؟
0: بلى، اليابان مليئة بالبراكين، ما يعني كثرة العيون الساخنة أيضاً. ولكل ينبوع خصائصه المميزة من حيث لون الماء والرائحة والملمس، ولهذه المياه فوائد جمة مثل التعافي من الإرهاق.
1: وما هي الينابيع الأكثر شهرة؟
0: هناك كساتسو أونسن القريب من طوكيو، وبيبو أونسن في كيوشو المعروف منذ القدم بفوائده الصحية. أما نيوتو أونسن كيو في منطقة شمال شرق اليابان، فهو موجود في عمق الجبال ويشعرك وكأنك سافرت عبر الزمن. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة تتذوق ميا مع كارونا السوبا التي تشتهر بها ناغانو، فكونوا معنا.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 19 من يونيو حزيران من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. دخول الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ مع استمرار القتال في لبنان. دول حلف شمال الأطلسي تؤكد خطة لتعزيز القدرات الدفاعية. روسيا ورابطة أسيان تتفقان على توطيد العلاقات في قمة طغى عليها الصراع الأوكراني. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. وقع القادة في واشنطن وطهران على مذكرة تفاهم لإنهاء نزاعهما، ما يدخل الاتفاق حيز التنفيذ. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية تعليق حصارها البحري للموانئ الإيرانية. وجاء في المذكرة أن القوات الأمريكية ستنهي الحصار بالكامل في غضون 30 يوماً. وصرح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يوم الخميس بأن 12 مليونا ونصف المليون برميل من النفط قد عبرت الممر المائي منذ توقيع المذكرة. وقال فانس إنه سيقود الوفد الأمريكي في المحادثات المقبلة، وأضاف أن فترة 60 يوما للمفاوضات بدأت رسميا يوم الخميس، وأن المناقشات العملية قد تبدأ في نهاية هذا الأسبوع. ونشرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بياناً للمرشد الأعلى مجتبى خامنئي، قال فيه إنه كانت لديه في البداية وجهة نظر مختلفة بشأن الاتفاق، لكنه وافق عليه بعد أن تلقى تأكيداً بضمان حقوق الشعب الإيراني، وشدد على أن المفاوضات لن تعني قبول موقف العدو. وأعرب الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان عن دعمه للمذكرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وصفا إياها بالوثيقة التاريخية، ومضيفا أن السلام سيتحقق عبر الاحترام المتبادل. لكن بعض بنود المذكرة قد تكون مهددة بالفعل، فهي تدعو إلى وقف فوري للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان، إلا أن وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أفادت بأن غارات جوية إسرائيلية نفذتها طائرة مسيرة أسفرت عن مقتل 3 أشخاص هناك يوم الخميس. بينما تقلل واشنطن من مشاركتها في الدفاع عن أوروبا، أكد رئيس حلف شمال الأطلسي أن الدول الأعضاء الأخرى أكدت وجود خطة لتعزيز قدراتها الدفاعية. واجتمع وزراء دفاع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الناتو في مقر الحلف بالعاصمة البلجيكية بروكسل يوم الخميس، وناقشوا قضايا مثل الوضع المحيط بإيران وزيادة الإنفاق الدفاعي. وتحدث الأمين العام لحلف الناتو مارك روتا في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، وقال إنه تم الاتفاق على بذل جهد متجدد لتعزيز التعاون الدفاعي عبر الأطلسي. وأضاف روتا أن حلف الناتو يمر بتحول هائل، وربما يكون أكبر تحول في تاريخه. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن قوات بلاده شنت هجوماً على مصفاة نفط في موسكو للمرة الثانية هذا الأسبوع، ما أثر على مطارات المدينة وطرقها. ونشر زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس أن هذا الإجراء هو رد مبرر تماماً على الهجمات الروسية على مدننا ومجتمعاتنا. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت ودمرت 555 طائرة أوكرانية مسيرة من مساء الأربعاء إلى الخميس. وأفادت وسائل الإعلام الحكومية بأن الهجوم على موسكو هو الأكبر منذ عامين. ونشرت وكالة رويترز للأنباء لقطات تظهر أعمدة دخان وألسنة لهب متصاعدة من مصفاة النفط. وأعلنت سلطات النقل الروسية تعليق الرحلات الجوية

من وإلى 4 مطارات في منطقة موسكو كإجراء احترازي لضمان السلامة، كما تم تقييد حركة المرور على الطرق الرئيسية. اتفق قادة روسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان على تعزيز العلاقات خلال قمة عقدت في مدينة كازان بوسط روسيا، إلا أن الاجتماع طغى عليه الصراع مع أوكرانيا بعد أن شنت الأخيرة هجوما على مصفات نفط في موسكو. واعتمد القادة إعلان كازان يوم الخميس لتعزيز العلاقات بين دولهم، كما اعتمدوا بيادا مشتركا يتضمن خططا لتعزيز العلاقات في قطاع الطاقة. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر صحفي مشترك عقب القمة، أكد أن الاجتماع كان مثمرا، وقال إنه تم تقديم العديد من الأفكار البناءة والاقتراحات العملية المفيدة بشأن إعادة تنشيط الشراكة الاقتصادية. وفي أثناء انعقاد القمة ضربت طائرة أوكرانية مسيرة مصفات نفط في العاصمة الروسية، مما تسبب في اشتعال النيران فيها. وصرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للصحفيين بعد الهجوم، صرح بأن روسيا ستشن الآن ضربات واسعة النطاق على أوكرانيا، وأنه كان مقتنعا منذ فترة طويلة بأن الكلمات لا تكفي. ويبدو أن روسيا كانت تهدف إلى استغلال القمة كفرصة لإظهار أنها ليست معزولة دبلوماسيا، في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة ودول في أوروبا وغيرها فرض عقوبات على روسيا على خلفية غزوها لأوكرانيا. أعرب رئيس تايوان لاي تشينغ تي عن أمله في أن توافق الولايات المتحدة قريبا على حزمة مبيعات أسلحة جديدة لتايوان. فقد تحدث لاي إلى وسائل الإعلام الأجنبية في تايبي يوم الخميس، وأشار إلى أن الإجراءات الأمريكية للموافقة على مبيعات الأسلحة تسير على قدم وساق، وقال إن مشتريات تايوان من الولايات المتحدة ليست مجرد شراء أسلحة، بل إنها تبعث أيضا برسالة استراتيجية مهمة إلى المجتمع الدولي. وأضاف لاي أن السلام في مضيق تايوان ليس قضية تخص تايوان وحدها، بل هناك مسؤولية مشتركة تجاه تحقيق السلامة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ والازدهار العالمي. وأعرب عن استعداده للتعاون مع اليابان في مجال الوقاية من الكوارث والأمن الاقتصادي، مع تعزيز التعاون مع دول ديمقراطية أخرى، وأشار إلى أن اليابان وتايوان متقاربتان جغرافيا وتتشاركان القيم نفسها. يذكر أنه في وقت سابق من هذا الشهر قامت سفن تابعة للحكومة الصينية بأنشطة بحرية شرق تايوان كجزء من الضغط المتزايد من جانب بكين، ووصف لاي الصين بأنها الخطر الأكبر والتهديد الوحيد للمنطقة، وقال إن تايوان ترغب في العمل مع المجتمع الدولي لوقف سلوك الصين غير القانوني. مستمعينا، في ختام هذه النشرة هذا تذكير بأهم ما ورد بها من عناوين الأخبار. دخول الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ مع استمرار القتال في لبنان. دول حلف شمال الأطلسي تؤكد خطة لتعزيز القدرات الدفاعية. روسيا ورابطة آسيان تتفقان على توطيد العلاقات في قمة طغى عليها الصراع الأوكراني. بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan. هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 16
0: ونتعلم المزيد عن كيفية الشرح ووصف الانطباعات.
1: تذهب المصورة الصينية ميا إلى محافظة ناغانو لتصوير القرود المستمتعة بالغوص في ينابيع المياه الساخنة، وهنا تتحدث إليها امرأة يابانية وزوجها.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 16.
2: سارنا إيباي
3: たくさん写真を撮っているのね。
2: はい、ここは海外でも有名な温泉です。
4: へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。
2: 猿の赤ちゃん、かわい
0: い。 إليكم المعاني.
1: ميا تنبهر من المنظر وتقول
2: 猿がいっぱい.
0: أوه, القرود كثيرة.
1: تنهمك ميا في التصوير وإذا بسائحة تتحدث إليها.
3: تاكسان شاشين و توتيرو نو ني.
0: تلتقطين الكثير من الصور.
1: وميا تجيب
2: هاي.
0: نعم.
2: كوكو وا كايغاي ديمو يومينا اونسن ديس.
0: هذا ينبع مياه ساخن مشهور في الخارج أيضا.
1: وزوج تلك السائحة يقول
4: هي سو نان دا.
0: أوه, أهو كذلك؟
4: سارو غا اونسن ني هايرو نو وا ميزوراشي كارا ني.
0: ليس من الشائع أن تستحم القرود في ينابيع مياه ساخنة.
1: وميا تلقط شيئا وتقول
2: سارو نو أكاتشان.
0: آه, قرد رضيع.
2: كاواي.
0: إنه لطيف.
1: فعلا لابد أنه منظر لطيف جدا عندما يستحم قرد رضيع في عين ساخنة.
0: حقا, ومن الممتع أيضا تبادل أطراف الحديث مع يابانيين تتعرفون عليهم في رحلاتكم السياحية, وقد يكون من الصعب أحيانا التقاط الكلمات من أسلوب كلامهم الدارج, ولكن لا تيأسوا ونموا رصيدكم من المفردات شيئا فشيئا. العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي إنه ينبع مياه ساخنة مشهور. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم وصف الأماكن والأشياء والحديث عن انطباعاتكم. إليكم أولا معاني كلمات العبارة الرئيسية.
5: يومينا
0: هي صفة معناها مشهور.
5: أونسين
0: هو ينبع المياه الساخنة كما تعلمون, واللفظ
5: ديس
0: يختم الجملة المثبتة ويجعل الأسلوب مهذبا. أهم نقطة في جملة اليوم هي كيفية استخدام الصفات. في الدرس 12 تعلمنا صفات إي التي تنتهي بالمقطع إي, مثل
5: كاواي
0: أي لطيف ومحبب. في اليابانية نوع آخر من الصفات وهو صفات نا التي يضاف إليها المقطع نا عندما يعقبها الاسم الموصوف, مثل
5: يومينا
0: أي مشهور.
1: هل يمكن استخدام صفات نا كما نستخدم صفات إي, أي بذكرها قبل الاسم الموصوف كما هي؟
0: نعم, وتكون الجملة هكذا
5: يومينا أونسين,
0: أي ينبع مياه ساخنة مشهور. على أن صفات نا يمكن أيضا استخدامها كخبر يأتي في آخر الجملة بعد المبتدأ, وعندئذ نحذف نا ونضع مكانه ديس. في هذه الحالة الصفة
5: يومينا
0: تصبح
5: يومي ديس.
1: إذن استمعوا ورددوا.
5: أونسين ديس. يومينا أونسين ديس. يومينا أونسين ديس.
0: إليكم بعض الأمثلة الأخرى لكيفية ذكر الانطباعات. إليكم المعاني.
2: جينكي نا سارو ديس ني.
1: إنه قرد نشيط.
5: جينكي نا
0: هي صفة من صفاتنا معناها نشيط ويتمتع بالحيوية والعافية.
5: سار
0: هو القرد، وقد أضيف في آخر الجملة المقطع ن الذي يحث الآخر على الموافقة في الرأي، كما أن نقول أليس كذلك؟
2: هونتو جينكي ديسو ني.
1: فعلا إنه نشيط.
5: هونتو
0: يعني حقيقة، ويمكن استخدامه للتعبير عن موافقتنا الآخر في الرأي. وعندما تأتي الصفة
5: جينكينا
0: في آخر الجملة بدون أن يعقبها الموصوف، يحذف المقطع عنا وتصبح
5: جينكي ديس.
1: استمعوا ورددوا
5: جينكينا سارو. جينكينا سارو ديس ني.

0: 元気ですね。
1: والآن الدور عليكم أيها المستمعون. العين الساخنة محاطة بالثلوج البيضاء المتراكمة ويسودها الهدوء. حاولوا أن تقولوا إنه مكان هادئ، أليس كذلك؟ هادئ يعني
2: شيزوكانا. شيزوكانا.
1: المكان هو
2: باشو. باشو.
1: ماذا تقولون؟
3: شيزوكانا باشو ですね。静かな場所ですね。
1: والآن حاولوا أن تقولوا منظر جميل أليس كذلك؟ الصفة جميل هي
2: كيرينا. كيرينا.
1: منظر يعني
2: كيشكي. كيشكي.
4: كيرينا كيشكي ですね。きれいな景色ですね。
1: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نعرفكم فيها بتعبير سيكون مفيدا أن تحفظوه كما هو. وعبارة اليوم هي
2: هي،
1: وهو لفظ نستخدمه عندما نريد التعبير عن الإعجاب أو الدهشة بما قاله الشخص الآخر، وسيجعل الحوار سلساً لأنه يظهر أنكم مهتمون بحديث الشخص الآخر.
5: والآن استمعوا ورددوا.
2: هي.
5: أدعوكم لاستخدام هذا اللفظ عندما تجدون حديث الآخرين مثيراً للاهتمام.
1: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
4: سارنا إيباي
6: تاكسان شاشين و تطير نو ني
4: هاي ここは海外でも有名な温泉です。
7: へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。
4: 猿の赤ちゃん、かわいい。
8: ミーヤーのトラベルガイド。
5: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحي، ونتحدث اليوم عن ينابيع المياه الساخنة في اليابان أو أونسن.
1: هل سبق لك الاستحمام في أونسن في اليابان يا رندا؟
5: لا، للأسف لم أذهب إلى أونسن حتى الآن. هناك عدد كبير من الأونسن في اليابان، أليس كذلك؟
1: بلى، اليابان مليئة بالبراكين، ما يعني كثرة العيون الساخنة أيضا، ولكل ينبع خصائصه المميزة من حيث لون الماء والرائحة والملمس، ولهذه المياه فوائد جمة مثل التعافي من الإرهاق.
5: وما هي الينابيع الأكثر شهرة؟
1: هناك كساتسو أونسن القريب من طوكيو، وبيبو أونسن في كيوشو المعروف منذ القدم بفوائده الصحية. أما نيوتو أونسن كيو في منطقة شمال شرق اليابان فهو موجود في عنق الجبال ويشعرك وكأنك سافرت عبر الزمن. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
5: في الحلقة القادمة تتذوق ميا معكرونة الصوبا التي تشتهر بها ناغانو، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

روسيا ورابطة أسيان تتفقان على توطيد العلاقات في قمة طغى عليها الصراع الأوكراني. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. وقع القادة في واشنطن وطهران على مذكرة تفاهم لإنهاء نزاعهما ما يدخل الاتفاق حيز التنفيذ، وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية تعليق حصارها البحري للموانئ الإيرانية. وجاء في المذكرة أن القوات الأمريكية ستنهي الحصار بالكامل في غضون 30 يوماً. وصرح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يوم الخميس بأن 12 مليوناً ونصف المليون برميل من النفط قد عبرت الممر المائي منذ توقيع المذكرة. وقال فانس إنه سيقود الوفد الأمريكي في المحادثات المقبلة، وأضاف أن فترة 60 يوماً للمفاوضات بدأت رسمياً يوم الخميس، وأن المناقشات العملية قد تبدأ في نهاية هذا الأسبوع. ونشرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بياناً للمرشد الأعلى مجتبى خامنئي، قال فيه إنه كانت لديه في البداية وجهة نظر مختلفة بشأن الاتفاق، لكنه وافق عليه بعد أن تلقى تأكيداً بضمان حقوق الشعب الإيراني، وشدد على أن المفاوضات لن تعني قبول موقف العدو. وأعرب الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان عن دعمه للمذكرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وصفا إياها بالوثيقة التاريخية، ومضيفا أن السلام سيتحقق عبر الاحترام المتبادل. لكن بعض بنود المذكرة قد تكون مهددة بالفعل، فهي تدعو إلى وقف فوري للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان، إلا أن وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أفادت بأن غارات جوية إسرائيلية نفذتها طائرة مسيرة أسفرت عن مقتل 3 أشخاص هناك يوم الخميس. بينما تقلل واشنطن من مشاركتها في الدفاع عن أوروبا، أكد رئيس حلف شمال الأطلسي أن الدول الأعضاء الأخرى أكدت وجود خطة لتعزيز قدراتها الدفاعية. واجتمع وزراء دفاع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الناتو في مقر الحلف بالعاصمة البلجيكية بروكسل يوم الخميس، وناقشوا قضايا مثل الوضع المحيط بإيران وزيادة الإنفاق الدفاعي. وتحدث الأمين العام لحلف الناتو مارك روتا في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، وقال إنه تم الاتفاق على بذل جهد متجدد لتعزيز التعاون الدفاعي عبر الأطلسي. وأضاف روتا أن حلف الناتو يمر بتحول هائل، وربما يكون أكبر تحول في تاريخه. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن قوات بلاده شنت هجوماً على مصفات نفط في موسكو للمرة الثانية هذا الأسبوع، ما أثر على مطارات المدينة وطرقها. ونشر زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس أن هذا الإجراء هو رد مبرر تماماً على الهجمات الروسية على مدننا ومجتمعاتنا. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت ودمرت 555 طائرة أوكرانية مسيرة من مساء الأربعاء إلى الخميس. وأفادت وسائل الإعلام الحكومية بأن الهجوم على موسكو هو الأكبر منذ عامين. ونشرت وكالة رويترز للأنباء لقطات تظهر أعمدة دخان وألسنة لهب متصاعدة من مصفات النفط. وأعلنت سلطات النقل الروسية تعليق الرحلات الجوية من وإلى 4 مطارات في منطقة موسكو كإجراء احترازي لضمان السلامة، كما تم تقييد حركة المرور على الطرق الرئيسية. اتفق قادة روسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان على تعزيز العلاقات خلال قمة عقدت في مدينة كازان بوسط روسيا، إلا أن الاجتماع طغى عليه الصراع مع أوكرانيا بعد أن شنت الأخيرة هجوماً على مصفات نفط في موسكو. واعتمد القادة إعلان كازان يوم الخميس لتعزيز العلاقات بين دولهم، كما اعتمدوا بياداً مشتركاً يتضمن خططاً لتعزيز العلاقات في قطاع الطاقة. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر صحفي مشترك عقب القمة

أكد أن الاجتماع كان مثمراً، وقال إنه تم تقديم العديد من الأفكار البناءة والاقتراحات العملية المفيدة بشأن إعادة تنشيط الشراكة الاقتصادية. وفي أثناء انعقاد القمة ضربت طائرة أوكرانية مسيرة مصفات نفط في العاصمة الروسية، مما تسبب في اشتعال النيران فيها. وصرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للصحفيين بعد الهجوم، صرح بأن روسيا ستشن الآن ضربات واسعة النطاق على أوكرانيا، وأنه كان مقتنعا منذ فترة طويلة بأن الكلمات لا تكفي. ويبدو أن روسيا كانت تهدف إلى استغلال القمة كفرصة لإظهار أنها ليست معزولة دبلوماسيا، في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة ودول في أوروبا وغيرها فرض عقوبات على روسيا على خلفية غزوها لأوكرانيا. أعرب رئيس تايوان لاي تشينغ تي عن أمله في أن توافق الولايات المتحدة قريبا على حزمة مبيعات أسلحة جديدة لتايوان. فقد تحدث لاي إلى وسائل الإعلام الأجنبية في تايبي يوم الخميس، وأشار إلى أن الإجراءات الأمريكية للموافقة على مبيعات الأسلحة تسير على قدم وساق، وقال إن مشتريات تايوان من الولايات المتحدة ليست مجرد شراء أسلحة، بل إنها تبعث أيضا برسالة استراتيجية مهمة إلى المجتمع الدولي. وأضاف لاي أن السلام في مضيق تايوان ليس قضية تخص تايوان وحدها، بل هناك مسؤولية مشتركة تجاه تحقيق السلامة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ والازدهار العالمي. وأعرب عن استعداده للتعاون مع اليابان في مجال الوقاية من الكوارث والأمن الاقتصادي، مع تعزيز التعاون مع دول ديمقراطية أخرى، وأشار إلى أن اليابان وتايوان متقاربتان جغرافيا وتتشاركان القيم نفسها. يذكر أنه في وقت سابق من هذا الشهر قامت سفن تابعة للحكومة الصينية بأنشطة بحرية شرق تايوان كجزء من الضغط المتزايد من جانب بكين، ووصف لاي الصين بأنها الخطر الأكبر والتهديد الوحيد للمنطقة، وقال إن تايوان ترغب في العمل مع المجتمع الدولي لوقف سلوك الصين غير القانوني. مستمعينا، في ختام هذه النشرة هذا تذكير بأهم ما ورد بها من عناوين الأخبار: دخول الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ مع استمرار القتال في لبنان، دول حلف شمال الأطلسي تؤكد خطة لتعزيز القدرات الدفاعية، روسيا ورابطة أسيان تتفقان على توطيد العلاقات في قمة طغى عليها الصراع الأوكراني. بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 16
0: ونتعلم المزيد عن كيفية الشرح ووصف الانطباعات.
1: تذهب المصورة الصينية ميا إلى محافظة ناغانو لتصوير القرود المستمتعة بالغوص في ينابيع المياه الساخنة، وهنا تتحدث إليها امرأة يابانية وزوجها.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 16.
2: سارنا إيباي
3: たくさん写真を撮っているのね。
2: はい、ここは海外でも有名な温泉です。
4: へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。
2: 猿の赤ちゃん、かわい
0: い。إليكم المعاني.
1: ميا تنبهر من المنظر وتقول
2: 猿がいっぱい。
0: おお、القرود كثيرة.
1: تنهمك ميا في التصوير وإذا بسائحة تتحدث إليها.
0: تلتقطين الكثير من الصور.
1: وميا تجيب
2: هاي.
0: نعم.
2: ここは海外でも有名な温泉です.
0: هذا ينبع مياه ساخن مشهور في الخارج أيضا.
1: وزوج تلك السائحة يقول
4: هيه، そうなんだ.
0: أوه، أهو كذلك؟
4: سارو が温泉に入るのは珍しいからね.
0: ليس من الشائع أن تستحم القرود في ينابيع مياه ساخنة.
1: وميا تلقط شيئا وتقول
2: سارو の赤ちゃん.
0: آه، قرد رضيع.
2: كاواي.
0: إنه لطيف.
1: فعلا لابد أنه منظر لطيف جدا عندما يستحم قرد رضيع في عين ساخنة.
0: حقا، ومن الممتع أيضا تبادل أطراف الحديث مع يابانيين تتعرفون عليهم في رحلاتكم السياحية، وقد يكون من الصعب أحيانا التقاط الكلمات من أسلوب كلامهم الدارج، ولكن لا تيأسوا ونموا رصيدكم من المفردات شيئا فشيئا. العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي إنه ينبع مياه ساخنة مشهور. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم وصف الأماكن والأشياء والحديث عن انطباعاتكم. إليكم أولا معاني كلمات العبارة الرئيسية.
5: يومينا
0: هي صفة معناها مشهور.
5: أونسين
0: هو ينبع المياه الساخنة كما تعلمون، واللفظ
5: ديس
0: يختم الجملة المثبتة ويجعل الأسلوب مهذبا. أهم نقطة في جملة اليوم هي كيفية استخدام الصفات. في الدرس 12 تعلمنا صفات إي التي تنتهي بالمقطع إي، مثل
5: كاواي
0: أي لطيف ومحبب. في اليابانية نوع آخر من الصفات وهو صفات نا التي يضاف إليها المقطع نا عندما يعقبها الاسم الموصوف، مثل
5: يومينا
0: أي مشهور.
1: هل يمكن استخدام صفات نا كما نستخدم صفات إي، أي بذكرها قبل الاسم الموصوف كما هي؟
0: نعم، وتكون الجملة هكذا
5: يومينا أونسين
0: أي ينبع مياه ساخنة مشهور. على أن صفات نا يمكن أيضا استخدامها كخبر يأتي في آخر الجملة بعد المبتدأ، وعندئذ نحذف نا ونضع مكانه ديس. في هذه الحالة الصفة
5: يومينا
0: تصبح
5: يومي ديس.
1: إذن استمعوا ورددوا.
5: أونسين ديس. يومينا أونسين ديس. يومينا أونسين ديس.
0: إليكم بعض الأمثلة الأخرى لكيفية ذكر الانطباعات. إليكم المعاني.
2: جينكي نا سارو ديسو ني.
1: إنه قرد نشيط.
5: جينكي نا
0: هي هي صفة من صفاتنا معناها نشيط ويتمتع بالحيوية والعافية.
5: سار
0: هو القرد، وقد أضيف في آخر الجملة المقطع ن الذي يحث الآخر على الموافقة في الرأي، كما أن نقول أليس كذلك؟
2: هونتو جينكي ديسو ني.
1: فعلا إنه نشيط.
5: هونتو
0: يعني حقيقة، ويمكن استخدامه للتعبير عن موافقتنا الآخر في الرأي. وعندما تأتي الصفة
5: جينكينا
0: في آخر الجملة بدون أن يعقبها الموصوف، يحذف المقطع عنا وتصبح
5: جينكي ديس.
1: استمعوا ورددوا
5: جينكينا سارو. جينكينا سارو ديس ني. جينكي ديس ني.
0: والآن الدور عليكم أيها المستمعون. العين الساخنة محاطة بالثلوج البيضاء المتراكمة ويسودها الهدوء. حاولوا أن تقولوا إنه مكان هادئ، أليس كذلك؟ هادئ يعني
5: شيزوكانا. شيزوكانا.
0: المكان هو
5: باشو. باشو.
0: ماذا تقولون؟
6: شيزوكانا باشو ديسو ني. شيزوكانا باشو ديسو ني.
0: والآن حاولوا أن تقولوا منظر جميل، أليس كذلك؟ الصفة جميل هي
5: كيرينا.

0: きれいな。
1: マンザル、やに
0: 景色、景色。
2: きれいな景色ですね。きれいな景色ですね。
3: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نعرفكم فيها بتعبير سيكون مفيدا أن تحفظوه كما هو. وعبارة اليوم هي
0: هي،
3: وهو لفظ نستخدمه عندما نريد التعبير عن الإعجاب أو الدهشة بما قاله الشخص الآخر، وسيجعل الحوار سلسا لأنه يظهر أنكم مهتمون بحديث الشخص الآخر.
4: والآن استمعوا ورددوا. أدعوكم لاستخدام هذا اللفظ عندما تجدون حديث الآخرين مثيرا للاهتمام.
3: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
5: سارنا إيباي
6: تاكسان شاشين وطوتているのね.
5: هاي ここは海外でも有名な温泉です。
7: へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。
5: 猿の赤ちゃん、かわいい。
8: ミーヤーのトラベルガイド。
4: الفقرة التالية هي دليل مياه السياحي، ونتحدث اليوم عن ينابيع المياه الساخنة في اليابان أو أونسن.
3: هل سبق لك الاستحمام في أونسن في اليابان يا رندا؟
4: لا، للأسف لم أذهب إلى أونسن حتى الآن. هناك عدد كبير من الأونسن في اليابان، أليس كذلك؟
3: بلى، اليابان مليئة بالبراكين، ما يعني كثرة العيون الساخنة أيضاً. ولكل ينبوع خصائصه المميزة من حيث لون الماء والرائحة والملمس، ولهذه المياه فوائد جمة مثل التعافي من الإرهاق.
4: وما هي الينابيع الأكثر شهرة؟
3: هناك كساتسو أونسن القريب من طوكيو، وبيبو أونسن في كيوشو المعروف منذ القدم بفوائده الصحية. أما نيوتو أونسن كيو في منطقة شمال شرق اليابان، فهو موجود في عمق الجبال ويشعرك وكأنك سافرت عبر الزمن. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
4: في الحلقة القادمة تتذوق ميا مع كارونا السوبا التي تشتهر بها ناغانو، فكونوا معنا.